Спасибо.

Go!

Spitale, Maria.

0: please?
1: What?
0: Twenty? Please?

0: dude.
1: Thank you.

Bye.

I don't really.

was upset that he did.

On est ensemble prochainement au moins de l'histoire.

0: Tika, il va te. Ça y est. Ça y est.
1: Mike.

Sulaku kok sebatas dari besi ya, ni asyik jodar jodir.

0: Aber warum da?
1: Warum da der Jöke drin?
2: In the

Hi.

The planet.

0: Sawdust and interfacing.
1: Universe.

Thank you.

Oh!

0: قالت لي مليت مليت مليت ودي باحت غير
1: مليت. احنا معاكم صوت الخليج
0: مليت.

إذا قضى صبرك إذا قضى صبرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك ولو أشغلك أو عذبك لو أشغلك أو عذبك طيفي ابكي.

وعدك إذا صرخ جرح ونادى دمعتي تنزل عليك وعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك واضحك علي مما على قدري عاد ما يخلص الغير.

مجدي يا نور أيام سنين اللي مضت يا الظلام.

نور أيام وسنين من ظل الظلام.

التي تصل بالمشاعر.

اسم على أجر هذا وشاهد اسم على

شافت على

0: differences as to what we hear and what we do not?
1: مات أم سيدي فلا يستطيع أحد أن يتهمك بالشعور. لا أنت ولا كثير.

عندما تجولت داخل الكنيسة القديسية من طاولة واسعة يغطي كساد ووجه أصفر يشعل ضحايا لتعويمه في البحر الميت. عند العواطة بالراحة لدي كان دمار صلاة يخلق الحلم ومجهول سواحل بهذه

0: في تحت الصخر الذي يمكث في الجبل، كيف كان هو في ظلام ذات نفسه كفاعل يفقدك، يتضعه باختيار هويته، يفقد تفرغه وسمعه لما تضعه بينك. حبس التصور أن يوما
1: يحاول مشاكلك أن تسمعك
2: Gracias.

Joe or the photographer.

I'm going to go to the hospital.

وين تقصد إلى فكرة؟

خففت من آلامه.

عدت السماوات في رأيك، لكننا لم نرى إلا سماء واحدة. يقول نور الحق في تفسيره: إن تمت تختلط السماوات العلايا. لكنني مت قبلا ودفنت تحت النعل. الأخوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك للهواء واللواء واقتياد البغل. يتناوب الصبيان في تعريفهم، يتصلب الشريان في دفع القرف، يتلفت اللواء ولا يرجع لي. يا عزيزي، لا تنظر لي بعين مصنفة. طردنا من البلاد بضمنية، وتركنا ثيابنا يصبغها المشاة بأفكار تسلي الحاكم الدولي. ضع نفسك في محلي. ولدت في بيت ريفي وجاهل في الخليج. أخبأ والدي جواز سفري، ثم خرجت أول مرة للفناء بخمس أصابع في كل يدي، وقلت: يا تعالى أخرجني من هنا وأعود يوما فانتظرني. الدعوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك، لا إلى نصفين. ففي التنصيف العزيز الكل في تساو. فيخاف رب الكلب أن يتبادل من قبضة الجنزير إلى ضيقة الجيد. ألا يتهاتف الرؤساء ليلا: ماكرون، السيسي، ميركل، بابا الفاتيكان فرانسيس، المسيح الدجال، المسيح، محمد، بودا، العذراء، الله. ألا يعلنونها صراحة أن كل شيء لا يطاق؟ البقاء، النطاق، والرفاق، والملاق. في سفر التكوير الأرض انفجرت بنايات وفسفات وصدورا ملوثة. تلوى البكرة في إرسال خيط من جدة لحفيدها، من جد لحفيده. لكن هذا الجيل جيل يرى عقد الخيوط، ولا يأبه للبكرات الفارهة أو بركات الجعل. قم واهدي أختك أحمر شفات، واعتذر لأمك عن

كنت سعيد الحظ أنني وجدت صديقي الوحيد تحت البلاط متمدد الوجه في سائل الفوسفور. حاولت أن أكنسه وأخبئه خوفا من أن يجدوه قبلي. القوة هي كامنة في ابتسامك. الإدراك أن الخبز للحشو وأنهم بدعوه للإسكات وأنه لا يسمن ولا يغني من جللي. توائر الفوسفور. الصيد في بركة الثالثة ظهرا من دون شبك أو سنار بالتواء المرفقين وإصابة الهدف. أترك السمكات تذهب لأنها عادية. أوقفتني متفجرة الخضار من دون فم أو عيون تشبه شبه منحرف. فركضت مشمرا ساقاي حافي القدمين أترك باب واجهة فتفتح أم الصفائح وتقول انتظر. انتظرت عادت تصيح بي وشعرها يتموج أغرب عن وجهي ولا تعد فارغ الحلل. أتعرق مشي الهوينة مجبرا 30 كيلومترا من سوسة إلى دار أنتاج. حر العبادة وبرد الرياح المسلية. زنت شجيرات السماح وأشارت من هناك فوجدت ظلا على عيون جلاس طاولة وانضممت وقال لي هاتف لا تقرأ الجفرة. الحدوة هي كامنة من الأزل في ذراعك. عارية ألمانية ساخنة المشيات والتعوجات. رائحة عرقها الماسي لا تشبع منها أنوفي ولا ألسنتي. قالت لا تبكي.

أدبي آه من راحة الليل كسرها حينها ملاك أغمر ميزته عظام وجهه أسمته صديقة طفولتها الخيالي وقال لا تحزن كن شجاعا التفت الجنيات حولي طول نومتي أخرج إلى المطار ولن يوقفك أي نازي فاستدرت شقا في الثقل يا ذاهبا للعشق قل للذاهبين كنت نقيا في حبي الأول وأن لا تعودوا حتى انفتاح المهبل القدوة كامنة من الأزل في خيالك فلا تكن كسلانا وعلق على تخطيط المدينة كيف يثور متفقد النفايات على أثر النيازك كيف تنطلق الفصول من الزمالك كيف ينتقل الحظ السعيد من الأول دوائر الفسفور هذه البيوت القصار والمنزه الطيني وطفح المجارير يرتفع رأسي إلى السقوف لكنني أسأل الجالسات أتنهل الوجه ودقة القوس بمنحنى الفك تطن في أذني بكوب ألمونيوم تحد في الرن وأقرأ القرآن لا تسمع لا تعرف أبويها لها جد يلاطفها ويقول ما أجملك خاف مصافحتي في بدء الأمر لأنني عربي خاف لقاء أبي البرد يشتد والبناء رخام قفزا إلى السيارة ودخلنا إلى القبو الكهرباء في يديه وفي يدي الخشب عطب كارتداء معطفي رفعنا سويا غطاء مدفأة ثم أعطى الأمر للتشغيل وابتسمنا وأهداني صداقته وقفنا في وسط الطريق المائي بساحل بريتاني وفسر أن الموج ينكسر إن قدنا للأمام أو عاودنا أدراجنا إلى الخط الملاحي للدولي زن يمزق أروقة النحاس المحجم في عظمة رأسي صرير أسنان الإرادة يود الغفو دفعا للنعاس لكنه فيكم دار لوح من الفسفور كتب عليه تتعدد السماوات في رأيك اتفقنا لكن

بنحب موسى حديد ومش عاوزين رئيس جديد، والست دي أمي، أم الجماهير، فتح العاصفة، ومن لم يرتوي من تجارب الفتح مات عطشا في صحراء العاصفة. يلا باي.

Dankeschön, ich habe noch nie.

two, three.

to.

Ay yo, mat, pop, pop, pop.

オマカボダラマニハンドバジンバラ払われたや。

Stupid.